باخد دوش نت كبيدي جاش اللي خانا برفم مجلس هند دوش نت برضا فانر ماسي كما كيكون ويتخبرك دي كبي خوي ماسك ورمس اللي فاسك موبية بتسيك انو غيبي سخ ما فتعاد وجمو تسوك انك برنجي تسلنا ما مو درسخة سانسي بار متساش سليف متاندر صور